0: سلام اللوط ناب تقرأي بألوه سلطان تقوات أطر حيلي كعال مخانو غاليسو حواحات بوغنو نمد رخاو كالسي مرقاقات هلونا أبحادين أسال كبل تساوي عزبلو كمون نمد بالسالسان حميشان زخرينات نت إيرتراب قدناتات كتما أسمرا معروق بهلاوي كارنيوال مقرابو زملكات زيناتات تعلنا دحر زينا كنغربينا نخل مدباتنا نمكتال مسانا حبيركم كتان هزو أدمكم عدالونا عربين زمدب بينا سمرة هجب غطا نعبلتاو زينا نلومي حاموس إسران حادن قمبت كلتشن إسران شديشتن استدالو زيناتا تقربولكم فلما أرستاتهم برزدنت أمريكا دونالد ترامب مز إيران زيقب برزت السلام أبناي مودة أتا درجو كمزركب غاليسو ودبت أن عالم نتي أب ديمقراسيا وريبوبليك كونغو زقات أما إيبولان ممكات مكالا خالي ناوتن ناوت حكمنا المقراب تدالي كمزرلو غاليسو دقفتي إنجليزاويت كانت أرسنال دحر إسران كلتن عمت كانت أم بمس عرا حاقو سوم كغولتو علم حديروم إزي ريدي سبيس بغام قوات غرينيات فنو مدبيو أرسال زيناهم كسامتان يحكم زرزراتي سعب برزدنت أمريكا دونالد ترامب مس إيران زقبر زت سلام أب نايمو داتا درجو كمزركب غاليسو توق دو دحرم بالو لعليش ديشت سومن تانيحي زبهال زلو كوينغنا غنا زغتل نباري سلام كلو زخلن تقوينغنا أي تفلتن ناي أمريكا برزدنت نتي ناي إيران وتادر عقمي أب كربا أوان بستفت سممت كعتات أزيو تداخيم كمزرلن تغاليس أكوا ديبلوماسيين دحر فاشل غن ماليسو وتادراو سقمتن موسى دلو كمزرلو غاليسو
1: Iran have a nuclear weapon. That's all. It's very simple. We will not let that happen.
0: إيران نيكولاساو أتوارا لوا إذي أزيك اللي الكمسيليخ إليو كومو كخون دماء أي كنفكريننا بزوح داقفونا لنا زينا حاسوت بمن بابن بمسمعان بزوح داقف كمزر لنا أي تفولتونيخم سبات نيكولاساو أتوار كلوام أي دليل نيكولاساو أتوار ون يبلومن حما كغوبرون يدليليو انتاي كمزخون كنرينا نحنا قناز أبيقنا كوان توقعنا يم بزيادة كنهارموم يدلينا يخون منالبات قنا كومو أي كونن كوني خليو انتقنا إيران نيكولاساو أتوار كتونن نمولو أب مع أكلاي مبراقن إسرائيل كدبدب أين فكدنينا نتي يورينيم زهبتن بروغرام نسي بلاو إلاما إيو بمبال إيران نيكولاساو أتوار كم زي تدلي بتدقاقامي كتقلت سنحا متن كتابة تابي قول عب من قول قالو كم دي فتريا زامسو الحمامات داق ماين خموت وابر كتو يقبرالو كبل محبر حكمنا أستراليا فليتو سب سلطان تأنا اب عصر تتات عامتات تباكتيريا بمخصاتو نتي رخصين خوكوات أطوري تعرلو أستراليا كساب إسرا قمبت اب نورترهرن توريتوري غريتا اب نورزن تيريتوري كوينسلاند دوب أستراليا معرب أستراليا كلتاميتن إسران شدشتن قدات دي فتريا مزجيب الله مكتل بريزدنت AMA أسويت بروفيسور جوليان رايت أبغيزي كل أنت متأن كتابت من كايزيو كمزة تحساس بغاليسو
2: We've seen the rate of vaccination drop below 90% for children
0: أب كلي حادن كلتن عمت نز أدمي أم هتانات متأن كتابت بتحتي تيس عميتا مرادور إناينا كمسا عبين نايز دماء نتيك أدمي بزوح عمتا زد فانايز مثلا ناز نبرة بزوحات نايك أول أتحمامات داق ماي مخصات مجمارم أزيو يتحساس بنا برزدنت كوبان بر راول كاسترو أب حبرات منقصات أمريكا بنايك أتلت كستات كمز قروبالو تحبيرو مزاقبتي بيت فرد كمز حبروت ودتس عن أربعة عمت بحادة نزيقاتات أمريكا نمقتال وديت بمقبار بأربعة كتلتن بكلتة مسنخال بر نفرتن كسي قريب للو بمسارت تي ناي أمريكا أخبار حقي تود بلانشيز ولو اتي كسي كابتي بشنج عتميتن تيس عنشدشن تفت اما فتس امي تلع لكوينو كوباوين نفرتي بحادة قجل سدتينياتا تدك وكوبازو زتوقع نفرتي زتحازيو ودبت أن عالم نتي أب ديمقراسيا ريبوبليك كونغو أقات يمزلو إيبولا نممكات مكالا خالناو تناو تحكمنا نمقراب تدالي كمزلو غاليسو أبزوان زي نبتا أب تقام أكل تلبدا تركب مبرعاويت كتما بونيا نايقات ماسكيرا تنداتاتن كرز إت أكالاتن زركبوم لإسرا تونز قون ردي إتلا إخلو ناو دبت أن أفريقا سنسلت قرب በፋጢማ ታፊድ አዝምራህ ከምዝበለቶ እቲ ዝደድሊ ነገራት መቅራብ ዝርግሐት ቫይረስ ንምዝሓል ኣገዳሲ እዩ
3: We just witnessed a Dash 8 aircraft take off with 6 tons of cargo directly
0: Hanti Dash 8 ዘዓይነት ነፋሪት 6 ቶን ጽዒና ሒዛ ክትወጽከላ ብቐጥታ ናብ ሕጂ ተተኸሲቱ ዘሎ ሕማም ክትከይድ ብዓይንና ርኢና እተወሰነ ድኳናትን ካልእ ተወሳኺ ናውቲ መከላኸሊታትን ልኢኽና ውሑስን ምዕሩግን ቀብሪ ከምዝህሉ ምእንቲ ክኸውን እተወሰነ ከረጺት ሬሳ ሰዲድና ኢና ስለዚ ሰባት ብመሰረቱ ነቶም ዘፍቅሮም ሰባት ውሑስን ምዕሩግን ብዝኾነ መገዲ ክሰናበትዎም እዮም ዛጊት ኣብተን ኣብ ሰሜን ኢትሪን ሰሜን ኪቡን ዝርከባ ሰሜናዊ ኣውራጃታት ኮንጎ 51 ሰባት ኣብ ኡጋንዳ ድማ 2 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝተታሕዙ ተረጋጊጹ ኣሎ ኣብ ርእሲ እዚ 139 ጥርጡራት ከም ዝሞቱን ዳርጋ 600 ዝኾኑ ጥርጡራት ተረኺቦም ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣሎ ብዛዕባ ሕማም ኢቦላ ዝምልከት ጸብጻብ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ሰልፊ ጥምረት ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቶም ምስ ጉጅለ ኣይኤስ ምትእሳር ዘለዎም ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ናብ ኣውስትራልያ ከይምለሱ ንምክልኻል ዝከኣሎ ኩሉ ክገብር ኣሎ ኢሉ 6 ናይ ኣውስትራልያ ኣንስቲ ምስ ህፃናትን ደቂ ደቀን ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ካብ ሶርያ መዳጎኒ ደንበ ክወፃ ትፅቢት ይግበር ፌደራል መንግስቲ ነቲ ጉጅለ ዝኾነ ሓገዝ ከም ዘይህብ ይገልጽ ይኹን እምበር መራሒ ተቃዋሚ ኣንጉስ ቴይለር መንግስቲ ነዞም ሰባት ከይምለሱ ክገብር ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ
4: The government should be doing everything they can to prevent that from happening. And I've said that from the start.
0: እቲ መንግስቲ ነዚ ንኸይፍፀም ዝከኣሎ ክልገብር ኣለዎ ካፈሎምኡ ከምኡ የ ኢለ ማለተ እዞም ሰባት እዚኦም ንሃገሮም ገዲፎም ንግብረ ሽበራውያን ትካላት ዝድግፉ ሰባት እዮም ኣብ ኣውስትራልያ ብሉፅ ሽልማት መፅሓፍ ዝቐርበሉ ዝርዝር ኣስማት ፀሓፍቲ ተፈሊጡ ኣብቲ ዝርዝር ዲሲፕሊን ዘርእስታ መፅሓፍ ብፍልስጢማዊት ኣውስትራልያዊት ራንዳ ዓብደልፋታሕ ዝተፃሕፈት ልብወለድ ዘጠቓልል እዩ ንሳ ኣብ ሰሙን ፀሓፍቲ ኣደላይድ ከይትሳተፍ ብምኽልካላ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይና ንርአያ ናብቲ ሓደ ካብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝዓበየ ስነ ፅሑፋዊ ፍፃሜታት ከይትሳተፍ ምስተኸልከለት ኣብቲ መደብ ዘረባ ዘስምዑ ናይቲ ፍጻሜ ምስታፍ ተሓሪሞም ከም ሰዓብኑ ድማ ናይ 226 ሰሙን ፀሓፍቲ ክስረዝ ተገዲድ እዩ እዚ መፅሓፍ ብዛዕባ ውልቃዊ ሓላፍነትን ናፃ ፕረስን ክትሽፍን እያ ብዛዕባ 2 ፍልጢማውያን ኣውስትራልያውያን ትምህርቲ ኣካዳምን ቀንዲ መራኸ ብዙሓን ኣብ ምእላሽ ዘተኮረት ድማ እያ ኣብ ደቡብ ካሊፎርኒያ ኣብ ከባቢ ከተማታት ንዝነብሩ ሰባት ብሰንኪ በር ሓዊ ልዕሊ 17,000 ሰባት ካብቲ ቦታ ክጉዕዙ ትእዛዝ ተዋሂቦም ክፍሊ ሓዊ ቨንቱራ ካውንት እቲ ሃልሃልታ ኣብ ፈለማ ኣብ ሰዓት ብንፋስ ተደፊኡ 30 ማይልስ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ነይሩ እንተኾነ ግን ሰራሕተኛታት ምጥፋእቲ ሓዊ ኣብ ለይቲ እቲ ንፋስ ብምዝሓሉ ነቲ ሓዊ ንምጥፋእ ተሓጊዞም እዮም ወሃብ ቃል ዲፓርትመንት ኣንድሪው ዶውድ ኣብ ሰበ ስልጣን ነቲ ቃልሲ ንምዕዋት ዝከኣሎም ኩሉ መዳያዊ ዓቕሚ ይውፍይ ምህላዎም ገሊጹ
5: We have 750 firefighters involved in this firefight. We have
0: ኣብዚ እዋን ናይ ሓዊ መጥፋእቲ እዋን 750 ዝኾኑ መጥፋእቲ ሓዊ ኣለውና ካብ መሬትን ካብ ኣየርን ኮይኖም ዝቃለሱ መጥፋእቲ ሓዊ ኣለውና ኣብ ስፖርት ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ደገፍቲ እንግሊዛዊት ጋንታ ኣርሰናል ድሕሪ 22 ዓመታት ጋንቲኦም ብምስዓራ ሓጎሶም ክገልፁ ውዒሎም ሓዲሮም ኣርሰናል ሓንቲ ፀወታ ተሪፋታ ብ82 ነጥቢ ኣብ ቅድሚት ማንቸስተር ሲቲ ድማ ነታ ናይ ትማሊ ፀወታ ኣሓዊስካ 2 ፀወታ ተሪፍዋ ብ77 ነጥቢ ሒዛያ ትማሊ ምሸት ናብ በርንማውዝ ገይሻ ማንቸስተር ምስ እትዕወት ምስ ኣርሰናል ዝህልዋ ናይ ነጥቢ ፍሊ ናብ 2 ስለ ዝወርድ ሰንበት ኣብ ዘካይድዎ ፀወታ ዋንጫ ኣርሰናል ምስ እትስዕርሞ ማንቸስተር ሲቲ ከዓ ምስ እትዕወት ዋንጫ ትወስድ ማንቸስተር ሲቲ ምስ በርንማውዝ ኣብ እትገብሮ ፀወታ ምስ እትስዓር ወይ ማዕረ ምስ እትወፅእ ግን ኣርሰናል ብቐጥታ ሻምፒዮና ዝገብር ፀወታ እዩ ነይሩ ተፃወቲ ኣርሰናል ብሓባር ኮይኖም እዮም ነዚ ፀወታ ተኸታቲሎሞ ደገፍቲ መድፍዕኛታት እውን ብተመሳሳሊ ልዕሊ ደገፍቲ በርንማውዝ እውን ንበርንማውዝ ክድግፍዋ ኣምስዮም በርንማውዝ ኣቐዲማ ሸቶ ኣመዝጊባ ፀወታ ምውድኡ ከዓ ሃላንድ ማዕረ እትገብሮ ሻቶ ኣመዝጊቡ ፀወታ በዚ ስለ ዝተዛዘመ ግን ኣርሰናል ድሕሪ 22 ዓመታት ሻምፒዮን ኮይና ተፃወታን ደገፍታን ኣብ ፅምብል እዮም ሓዲሮም ደገፍቲ ኣርሰናል በርንማውዝን ማንቸስተር ሲቲን ኣብ ዝፃወትሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ከባቢ ስተድዮም ኣርሰናልን አርሴናል ኢማራትስን ኣብ ዘለዋ ክለባት

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS Audio.
2: نديليت كوم زساني تحستو داليكم تاوغو.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplap gara.
2: Zina bilali susa onkwatat. Miskuna tesmiit kum zesani muzika. Marakti podcastat. Miflat tibayu enteliikum. Na SBS Audio app download gbaru. Oywun abzis abmerbeb bishu.
1: sbs.com.au/audio.
2: لبدا إيبولان من لاش ودبتان علمن
7: إزي تسمعوا سلوخم مدار بو أنقاتك نازف النوم ريدي إسبيسيو
2: ودبتان علم أب ديمقراطياوي ريبوبليك كونغون أوغاندان حمام إيبولا كمسترعي أوجلو إزي دمان محبر سب علم زسكف هتوت نايت عنات أغم كوينو كمزلون أفليتو ودبتان علم نقطعتات ناي لبدا هتوت وان كمزي مال انتقلت أكوا اتحمام نابتن مس ديموكراسيا و ريبوبليك كونغو زدا و هاغرات زيادة كمز اسبحفح تخلو كمزلو قليت لو ننبرتي تاب ديموكراسيا و ريبوبليك كونغو تركب قوما كابتي عب منغو حيلتات منغستن تقالستن زقات امزلو تتصاب اوتات بزوح سقاتي زلوام اتاقت ما اما جمرتا قلتشن اسران حموشتن بتقاوم تحيلتات قلتوفن تسعوتوعن متقعتي تخايد الله بوتايا أمانغوتهم زعاتغو حالتات كونغوليزن برواندا زدقوفو زلو M23 زبهالو ديباي تواقاتن تقبرقي جتما باما إتاشحات نزغطور سبات أمزابيليو هجيقنا كتما قوما نتقمات إتقالان بيسموا كال زفرح نقر كمز تخسته
8: In truth, we're truly afraid of this Ebola epidemic. We've been hearing about Ebola for several years now. First in Equator Province, then in North Kivu.
2: Kamhaki bizaba Ebola kabimisem hayalu amatat girna ina. Belama ab plager Ecuador, bahar ab semen Kivu, hijinma ab katama goma. بحكي لبز سبريو انتاي كنقبر كمزل للناس لزي فلت ناس قمتتات كنوسد نمانقستي نحطي تعلونا كسانة زي مهلاوغن دروت اقام كوينو لو هجد ما ازح ما مزي وسيخو ايو الان بزعبا اتي ابقو ما ترائي كداماي قداي ايبولا ايزارب زنيرو ازي ابك اربا اوان ترائي زو اللحمام بقوندو باتي بقوندو اتي بون دي بوجا زبال برتو اتلابا احمام ايبولا زل عليه بحفشو لسلسة ميتة طرطرات نايت حمام كم زلون سومانين شمونتن سبات بوحدو أب سلسة نايت عنا زباتات كم زموتن تقليت اللو انتخونقن ناي دي ارسي أم منستري سنفلتت عنا دكتور ميساكا وانجيرا كم تقلصو اتي بزعباكن كنت عنا تم حايش ملك إتات أب كرباقزي أب زخصو تحمامات مت ان موت كنكي كيليو نتي بزعبازي فاليت أمو زلو أب قبر كم زو الودما رقص انياتاتهم
9: Because in the past, we would run away from Ebola patients.

0: بزح نايس حاجزات اللو نعمت بإمPLOYMENT حاجزات اللو ساتلمنت سيرفيس حاجزات اللو زي أمجن زنات ناسب موزحتو أي فولتومن حديث ثقم زي لي مفلاتيو كاوند جنا رزيمي لي مهلاويو زي حد حدك زي رزيمي وعلو أدلاي مخانون مخنث أب عدنا سرح ملكات إنفورماليو بسبب قلمتاتيو أوزيجن ولا كلينينج ولا ديش واشينج رزيمي كهلي كالو سلازي رزيمي لي مهلاون حديقو رزيمين دغنا كنبلت لنا حنت طرح تليفونه دخلت ثلاث عيناتهم كلي كاي خديو نعم مثل الكلينينغ رزيمي كلي كاي خد ل تاخذوا له وير هاوسينغ خلي رزيمي كلي كاي خد انا خمد لاينتو رزيمي خا لافتو لدله صرح عينت تلنا يصرح لم دخل او غيرك تكبروا تخلي خامتي سلازي رزيمي تاتون كلي كالو سزب حصيرو زيوم يوم توم تشالنجز كوانكو درايفنج لايسنس لوكال نا ادوشت نا يصرح لمدي ريفرنس لخونه كاسب لي مهلاو تو اب عد زولو ناي سيرفيس ناغل قالوت ادلات لي مفلات انا رزيمي لي مهلاو زيتاتيو بطقل على كريوت لهم
1: تبو غلغلي امفتم استقاسكايوم تسبعلو فليتو خسر حمزه لهم يمنا ابنت خونه سب ناي صراح لمدوز قلص زرزر مرداتها ورزمي زول كايو خلو ولو بزعبات عدي اخل حواري تازرخ ولو مقدتها تخفتر اللو قال لقال لي امقن نعمنا تحزي ناي اوستراليا ناي سرح لمدي ام زيت قالو مبزحتو ام تكالات ازخاء او اوستراليا مسيخات هزي تقوز اركا اي ترخبو ام تعدل هزي نخمزي ام عينة تسقامات مفتحتات كونو خونز خولو نقرات انتايو
0: ول حزي تحادة وانا تشالنج خمسوز نقر هو خمسوز القلز هو قدمي له ناي أستراليا ناي سرح لمدي لاي مهلاوي ازي بخمين فوتحو ناف زبل قاتي لك قلز قدمي اوغن حادة سب ناو أستراليا كمسطو له اميدت لكو قورو القباء نقرات انيو قد مسرح مملكاتون مالتي حاديو تاكس فايل نمبر يو تاكس فايل نمبر كلي انيو بانك اكاونت كفتر له ميديكير كارد درايفنج لايسنس ازي مسعته immediately كغورونيو تتخايلوا قدما ممصوون كغورو يغبا يبل انا نعمنت درايفنج لايسنس ترينا فيك رودز نا فيكتوريانز موصو سبات فيك رودز بحال ويب سايت لو نايس تو ستيت مالتيو ناي درايفنج لايسنس ذهب اوتوريتي ويدما نامينغست اكل او اتيوم نعمنت هازارد بيرسبشن تيست بحال لو سو ولا سو غيروم تتخايلوا تسرقيا فوليتوم كموصو يغبا مالتيو بزخونه ولا سو كغورو تزيخ ايلوم كن immediately المسمصو tax file number bank account medicare card ازيتات immediately كجمرو ويقبا مالتي كاودما immediately كغورو وكافز قبا انجليش قوانقوا ممسقابيو خم لفلوم مالتي AMEP زبالو لو نمان نيوم humanitarian entrant حموشة ميتليو شنشة ميتي اورس هزكوا تلاعيليو ولا تليميت قن قوانقوا اندحرز qualified زخونة سوغوينو degree وي masters وي كاوب العلي qualifications اللو سبتخوينو to accent ناي أستراليا سلزفلة immediately ناب زمل لعلزفلة ناي English قوانقوة تم كلاس كاعتو يقبا مالاتيو مزيتا تحيزو English language بتعمي وسانيو او أستراليا مزيخة ستلك تقبر تاكي قوانقوة حانتي اكي قوانقوة سلزي قوانقوة بدنبي immediately كنفلت لنا قدم مساعنا جميرنا ون مس مساعنا قن AMEPDU ويد ماز دملكتنا ناي إنجليزي قوانقوة تمرتي كنوسري قبا مالاتيو ازي كبهالت اللوغن كلاس طرح قوانقوا بكلاس طرح ايهم كان تقنيو كلاس مخاد حدا نقر خوينو قل كتسعر لكا نايب على خايفرتيو كتناقر لكا كتسمع لكا سلازي نايتو نايز عدي تلفزيون نايز عد راديو كتسمع لكا نايز عدي زيطاتات كتنبب لكا مستوات انتراكت كتكبر لكا حزي حدا نقر كقول صوز دلتا ايو بزحات مايغرانت سلو AMEP كلاس اثر تعمد AMEP كلاس يخدو مو تعمل غورفت كلاس وشتي مس ودع عندهم يوم كفروا سزبناي وعلم قوانقوا يملوريو عم جزا خيدون مس ياو بناي وعلم قوانقوا يلوري الريو شانالون يوتيوب ديو واتفر ديو بقوانقوا سلزي انجليش مخادو على عصر تعامل تملاليسو من بزحلوت كم ساي خدن مالتيو سلزي كلاس مخاد حدا نقر خوينو قد ناي قلس عروني حتتيو سلزي ازي وساني ايو كاو اوغن اتناي وانا حانت انكفات زبلنايا ناي عدوشت ناي سرح لمدن ديو او أستراليا بتعمل دقنوتو تايو فولنتير مقبار ويمنا ناس أقل قالوت خمس راح لمدي تغزر سلازي حادي وكن قورو القبة انا ناي ناس أقل قالوت مهابي هزي ناس أقل قالوت كن هبغل لنا حادة نايتو ناي أستراليا ناي سراح بهلي تاي مسل نفولتو مالاتيو خلي نايتورك نفتر مالاتيو مستوات نفالت توري